الشيخة الريميثي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راهي في خاطرك يا عمي رابح.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
1: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة.

اللي مش خايف ايه شو معطل كام دايما نشوفك عم تفكر وتفكر وتفكر وتفكر مش رايح مش رايح لمحل تعرف كتير منيح شو عم بحكي انا بشوفك انا بسمعك مبين عليك مش كتير مرتاح روق راسك ولا ما حدا مرتاح ما حدا مرتاح مرة

0: Oh. Oh.
1: Which one is it? Okay. Oh. Are we live? Okay. السلام عليكم كل مستمعين الراديو الحارة اليوم. إذا أنتوا سامعيني هلا سامعيني في محل ممكن ما تسمعونيش فيه كمان مرة. اسمع. كنت أظن الأسوأ. أسطح نصها أسود أصف نص النسوة أصبر استنى أبحث غصفت زي مطوة رحت وقلت حأتعب شو خاص مطب بخطوة طلعت من خطة مخزوة نطعلة توكل في الشي شخص رسوم تكون معود واعتف كح مبدأ طب وتوقع رد الأرض عن عرى وفتكح نفسها فضيحة أنسى جيت عالدنيا ليه عيسى بمزعش رب عينا نقزت فينا عين عفجأة صحينا هيك محدش حط

القبض علي من حيث المقدرة، هي مقدرة بس مش مأكدة. اخر نيار قنشي لو اقام رشي وثق وقلي وين وضبطني العين في نص الليل وصدفني الجيش وصدفني مع عادك حبسي نظر علي. طب ليش هيك الدنيا اصبحت ليلة عقنعة ليلة نطنعة ليلة مش هين اللط على طبعا لا استنى عالشعشرة

احنا مع ابراهيم في باريس من راديو الحارة exclusively never heard before never seen before راديو الحارة باريس

0: choice but to be the sacrificial lamb.
1: ولا عندي خبر كيف مرة سنة خطر كتير بخني حالي بخطر وقضى شيطة بشر خوف بطلت قطر حتى بنفسي ليش
0: بني هو
1: يفش عباسي جيش
0: know that the Almighty Father work in mysterious ways.
1: ولا عندي خبر كيف مرة تصلي خطأ كبير مبدع حالي بخطر موت بعض شطح بشر خوف بطل قطر حتى بنفسي دول لاني واقف مش عبادي جيش لاني هورب من البحكي بليل لاني واثق اني شاف النص لاني داق باب وسامع همس عشان شو عشان مين عشان شو كيف الناس بتشتش كنوان مش عارف شو بسأت سيدي في الراس وهان بتنقي سيدي
0: For humanity, he lives by the grace of God. Rasta does not discriminate or draw judgment. Even cold-blooded murderer can be saved and forgiven.
1: خبر كيف مرة سنة خطأ كبير منك حالي بخطر موت بقدرش قطك بشر خوف بطلت قطك حتى بنفسي ليش لاني واقف مش عم تنسي لاني واقف من البحكي بليل لاني واثق اني شايف الناس لاني داقب وسامع حمز عشان شو عشان مين عشان شو كيف الناس تيجيش كده وانا مش عارف شو بسامع سيدي بالراسة وحام تقص ديخي سيصال الناس بتحبش افكار الناس بتحبش صال الناس بطلت بتحب بلا بالزف على وفتنة على الزف على بمصالح تحفيل جمال عيني عينك وعلى الواضح تزيد غاية صال الناس بطلت تحب
0: only your unification can overthrow Babylon system and bring peace and love to all.
1: كاس وصايه تعلم الارض وبرتل ولا حد كامل تعلم الولد من قتله لما تنقتل تغلب الولد من قتله بابا ارجع ارتب ترك الشقه في خمه انا متاكد الشغله اكبر مني بس مش اكبر منا واكيد مش اكبر من الله عادي أدن الله أكبر علينا
2: لأمتى نضلنا هيكا يا عيبك قوم الحق رزق توب والاسمع ريدن دوبنا بلشنا روق اهدى تشلن شو تنسى المشن الروح افتح جسم الروح عالبابتزم ارجع لحالك يا اخي وانت ماشي افهم انه الحكي تافه الحكي على الفاضي بدون فعل ولا لورنس سمور لورنس سمور من باريس come to لورنس سمور gig

قولي مش هارد امبارح ياريتي ما فكر بزيادة ما سمحش براسي زماري وعشانك بغني جواهر ودي الموزو بصتي الطوزو بصتي بالقلب مانتي غطوصة حطي قلبي بالإيز يسد مساكي بهديك وكسد مسائي وبين عصبت الزاكي وكتير انتي ما في تفسير بخرب مرة بعرفش عن شي بخرب مرة بعرفش عن إيز ولازم تروح

صنع خطأ كبير نقدح عليه بخطر موت بقدر شطك بشر خوف بطل تثق حتى بنفسي ليش لاني واقف مش عم بأذي جيش لاني هرب من المحكي فيك لاني واثق اني شاك بالنفس لاني ذائب باب وسامع همس عشان شو عشان مين عشان تشوف كيف الناس بتيجي اشكال الوان مش عارف شو السالفة سيدي في الراس اوهام بتنقص ديخي شو صار للناس بتحبش افكار والعز بتهمش شو صار للناس بطلت تحب بلا بتزد علاقه فتنة علاقه الزب غلبة ومصالح تحميد جمال وعيني عينك على الواضح تيزيك دقايق شو صار للناس بطلت تحب كاسو صاير تعلم الأدب ورتل ولا حد كامل تعلم الولد من قتله جمال ثاني قاتل كتب المعنى بالرسمة فيش وقت أبرون وابا أرجع أرتب أنا متأكد الشغلة أكبر مني بس مش أكبر منها وأكيد مش أكبر من الله قاعد يقدم الله هو أكبر علينا لأيمتى نضلنا هيك يا عيبك قوم الحق رزق ثوب اسمع رذن دوبنا بلشنا شو تنسى المشن روح اهدى تشدم الجروح بتفتح جسم الروح قلبها بتزم ارجع لحالك يا اخي وانت وماشي افهم انه الحكي تافه الحكي على الفاضي بدون فعل بسولي بوغتوش صخري فاشيست بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا كل شي عليكم واسمعوا ابو العيس السلام عليكم.